عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم.

أخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر

عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وشكر لله وبنعمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Saudara-saudara pendengar RRI Banten yang setia, semoga kita sehat selalu. Dalam kesempatan yang